اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين دي الله سما سيبارا سورة إبراهيم وم نمبر آيات وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ مخي اسکرو نعمت اللہ موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تووی چی تاسو داللہ دی نعمتونو یاد کوئی یادول پا مانا دی شکری سر دی اللہ درمانی لوی نعمت داو کو چی تاسوی د پیرعونیانو د غذاب نه بچ کړئ او دا هلاکت د پیرعونیانو ستاسو نجات چې دی نو دا لوی نعمت د الله دی نو اوس ورته وایي و استاذن ربکم الله تعالی یو فیصله کړی دا یو قانون او

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال

0: نو راضی بل شادیوال تراتلی شي کني شي راتلی
1: مانه
0: تو فور اور پیله درخلی مزه فور پروگرام درخلی مانه پروگرام له راضی خدا شادیوال
1: مالك
0: فارس زي كيف إن شاء الله دلزوبة خامة خامة خامة كاري سبوي جزا عزم يارا راضي لك أجمل راضي كاري سبوي جزا عزم إن شاء الله
2: سعيدة سعيدة
0: كاري سب دير دير ساتة ميرا باني مونب انتظار كوزا خيرا
2: تبو ويلكم تولا
0: دير دير ساتة ميرا باني خوش على وسي تنگ سو ويري مجي يومن أبلو ميبادا سنگ ساندر وارد بور

0: فضل بورس نفس السيشن
1: واي واي والله
0: الله يخليك نور ولوك الشمس
1: اها اها
0: اها زي زي واي عبد الله
1: عبد الله عبد الله عبد الله تعالى عبد الله
2: عبد الله عبد الله عبد
1: شباب شباب
0: تقول بس كل ما كنا مسرح هو
1: يوزي يوزي يوزي
0: في البورس نفس السيشن
1: اها
0: ولا يخليك برور ولوك الشمس
1: اها زا
0: زي يوزي هو
1: يوزي يوزي
0: عبد الله عبد الله يوزي بدل لا يوزي
1: اها یو منٹ یو منٹ ریڈی ریڈی ارسا ریڈی دی او دی وقتی یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا سی سی سی ارسا ریڈی دی او دا لسنر سے کم کال دی خو عبدالل ریڈی دی جی عبدالل اجمل استاد آواز دینا رہا جی اجمل استاد آواز دینا رہا جی اجمل استاد اجمل استاد آواز آواز